0: وكل شيء فقدره تقديرا، وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أكرا وكو جمعة نقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجبي يسيوا لوني يتعمى في براوصر هنا نقي، من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال. أكاومي كجبي أولون باتي دا أو مسلمي باتي نجي لوني أولون باسي أكاومي ني أكان تو سيوي بني أونا أما نيبو كاتا سي جي جي أونا أما نيبو كاتا سي مومو كيوا ني جي جي أكان كيني مومو أكان أونا ني أوان كاتي أما جي إيماني تي أما جي أورو تي أما موسوما أولون أبا تي أما جي أورو تي أما فوكاما بوكبو أكان تا باتي وافوني إمالي أولون جي تا باتي فوني إيماني أولون كاكبين سينو أكانا gbogbo nkan ti o to nkan o ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re eyan tin dan kan ru be ba re eyan tolohun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini ije ani kini fi se eyan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun o ba feun ni ibele ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun abdul malik mudiru daril qur'an wal hadith di ta'lim العربي والإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ني لوري توريواي ني كوني واتي أوليلك بي أي سبي كجيك بادوري Diamond 88.7 FM. Ikoni ti o lelegbe.